كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

فيبسطوا في السماء كيف يشاء ويجعلوا كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

0: دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi